الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لمن جحد بي وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الحشر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم. صوّوا صفوفكم فإن أرسل صفوف من تمام الصلاة لرسكا صفوفا وقتا.

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا يهدي الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام، انت السلام، وليك عبد السلام، فحينا ربنا بالسلام، وادخلنا الجنه دار السلام، تبارك ربنا عليك يا ذا القران. اللهم اني على ذكرك وشكرك وصفاتك، سبحان الله. سبحان الله العلي العظيم، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله أصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي على كل شيء قدير وعليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل

وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان، وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان، وقدمنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.